عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة.
2: نبث لكم إحنا شواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وفرحنا نزيد.
3: ونسمعكم متهنون وفرحنا نزيد.
2: الرشيد FM.
0: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
4: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي.
0: جديد.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: هارون الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك، أضحى مبارك. مين الرشيد أفهم.

0: عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام،
1: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة
0: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة
3: من الرشيد أفأم. من الرشيد أفأم. صباح

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد من الرشيد.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
3: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
6: مبارك عليكم العيد.
5: مين الرشيد؟
7: العيد هالهلالة.
0: من الرشيد اف ام، الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة
0: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة
0: من الرشيد اف ام.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مول اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: مبارك عليكم العيد،
6: مبارك عليكم العيد.
5: مين الرشيد؟

0: الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
6: العيد هالهلالة.
7: عيدكم معنا غير، كل عام وانتم بألف خير. الرشيد اف ام.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: تتمنى لك عيداً سعيداً.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
0: عيد سعيد ويا راديو الرشيد، كل عام وأنتم بألف خير.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 كي جي ام العراق. استمتع بكل ثقة.
2: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة.
0: كل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بألف خير. عيد أضحى مبارك.
5: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
6: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد أحمد المصلاوي. جديد.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوه ابعد. شلون ما تضيع ولا لحظه من الصيف وتعيشه باحلى تفاصيله. اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمه بالاي اي وبافضل المزايا، وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
6: كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد FM.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: يكمل جمال العيد من تسمعونه، نعايدكم احنا اليوم وتعايدونه. إذاعة الرشيد

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: رشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع، تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد
1: من الرشيد.
2: العيد هالهلالة،
0: أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد أف أم، وكل عام وأنتم بخير.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد. الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: مبارك عليكم العيد،
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
4: العيد هل هلالة.
0: إذاعة الرشيد تتمنى لك عيداً سعيداً.

0: الرشيد على الرشيد وكل عام وانتم بخير.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا اغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

وأوقات العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: رشيد، عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
4: العيد هالهلالة.
5: كل عيد أضحى وأنتم بألف خير. الرشيد اف ام.
0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
6: اسمعوا اغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. أحمد المصلاوي. جديد.

I love you. هذا الأضحى وقت للفرحة. أضحى مبارك. أضحى مبارك من الرشيد FM. كل عام وأنتم بخير.

0: عسيا.
1: شكرا عسيا.
2: من الرشيد اف ام اضحى مبارك، كل عام وانتم بألف خير.
3: نانسي قولي معي.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفواً، منو أنت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
6: مبارك عليكم العيد.
5: مين الرشيد؟
7: العيد هالهلالة.
0: العيد يحلى ويا الرشيد، كل عام وانتم بألف خير.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. أجمل التهاني وأطيب الأماني بالعيد السعيد. الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: مبارك عليكم العيد،
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟ عيدكم معنا غير، كل عام وانتم بألف خير. الرشيد اف ام.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد
3: رخصة

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

عيد سعيد ويا راديو رشيد، كل عام وأنتم بألف خير.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة.
0: إجا العيد من الرشيد.
6: أضحى مبارك.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
0: من الرشيد اف ام، عيد اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
6: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، الفنان بسام مهدي. جديد.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك
3: أضحى مبارك
2: من الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
6: مبارك عليكم العيد.
5: مين الرشيد؟
6: العيد هالهلالة،
7: هل العيد ومعنا عيدكم سعيد. الرشيد FM.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد في تغطيتنا لعيد الأضحى المبارك. مساء الخير عليكم، وعلى امتداد ساعتين راح نكون وياكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الرشيد FM. كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالخير والسلامة والصحة والعافية، واتمنى لكم ان شاء الله ايام كلها فرح واشياء جميلة. مساء الخير ايضا على عمر ثار، مساء الخير حبيبي، كل عام وانتم بخير.
1: شنو سهلا هبياض ما حدا يشوفني.
0: المهم فبالتالي واو
1: هبياض
0: هاي شايف يعني عفوا سخافات من المقدمين.
1: ايه
0: نينا جوزي
1: اقول لك يعني ما شفتني لو من باب مثلا شيء.
0: لا من باب ما غزر جبتي المعجن زاد الملح ما يغزر.
1: لو من باب انا كلش خفيفه الظل بحيث ما انشاف.
0: لا انت حيل ضعيفه وما بينه
1: هاي يعني هاي زينة ترى على فكرة تقول التحيل ضعيفة موت عليان
0: تتحبيها
1: أكيد. تحية لكم مستمعينا، كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله ينعاد عليكم وعلينا بالصحة والعافية. راح نكون وياكم مثل البارحة بتغطية اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك أنا وسلطان، لكن نضاف ويانا يعني إضافة جميلة اللي أنا مسيو كلش هواي.
0: من هذا قلتي لي بوتشة
1: قلت لي عادي سمنا بعكس هو يفرح مو عكسي عكسي انا فرح يقول لي ضعفان هو يقول لي اقول له سمنان.
0: لا بس انا شفت ضعفان والله على اخر مره شفت
1: عمر ثائر جميل جميل عمر.
0: اعتقد هذا جزء انه هو يحلج ويا مهند
1: يعني عمر
0: يحلج ويا مهند
1: ويا مهيمن امانه مشتاقه لك عمر. عمر انا بدايت وياه من الرشيد هو كان مخرجي، بعدين الدنيا دارت بي يا سلطان ضربتني هاي الضربه كبيره وجاي عمر
0: وعمار كامل تخيل سخرية الأقدار.
1: فأي والله بدي أقول لك ضربة.
0: الحمد لله على كل حال.
1: الحمد لله شو نسوي يلا بعد كل شيء نصيب يعني. يجوز الله ده يختبرني ده يعني هذا الاختبار. لا مو قلت لك أنت رتب موضوع الشاي.
0: إيه
1: رتب موضوع الشاي. عموماً.
0: لا هسه يصير نفسه.
1: تحياتنا لكل مستمعينا، أكيد راح نبلش وياكم مثل البارحة. عندنا عيديتين عيدية مقدمة من مركز إنجوي. تحياتنا لهم، ولكن فقط قسم الصالون، أكد قسم الصالون فقط راح يكونوا ويانا موجودين اليوم أيضا ويقدمون عيديتين لشخصين. طبعا إنجوي موجود وين؟
0: بزيونة
1: زيونة يم صف بجوار كيفكم اختاروا هذا تعجبكم خطار سنتر وبعمارة الفرح. تحياتنا لهم أكيد وشاكرين تعاونهم ويانا.
0: طبق الرابع يمكن صح؟
1: والله
0: ما ادري. طيب وعدنا طبعا الجائزه الثانيه راح تكون من افران ومعجنات شو اسمه
1: الديوان.
0: الديوان الديوان اللي موجود عندهم فرعين، فرع في
1: بغداد
0: جديده المجاور مطعم الدرويش، والثاني في شارع ابو الطياره بمنطقه الدوره. فراح يكون عندنا طبعا جائزتين، يعني الصالون جائزتين او مركز انجوي جائزتين، وايضا المعجنات والافران لهم للمستمعين جائزتين. يعني اربع جوائز راح يكونوا ويانا. الديوان راح يكون مستمر مع زملائنا طبعا بانو وهيمن
1: باكر
0: وعقوه، وراح يكونوا موجودين وياهم.
1: يقول لك ارقام شو ارقام
0: زين ارقام الهواتف للمش بس هاي احكي شي محشايه هاي مو بيها يمكن بصل وهاي ارقام أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم. ما عندنا طبعا لا سؤال لا شيء بس خابر عم تدخل بالسحبة. 0780211115 وعلى 0780211617 على الواتساب من داخل العراق وخارج
1: بس
0: العراق.
1: بس عروض عمر ثائر عروض يقدم عروض مناسبة العيد.
0: شوف هو اسمه
1: الاتصال عني حتى لو كنت داخل العراق على الواتساب. شلون هالعروض؟
0: الرقم هو يقول 0720111115، وايضا بامكانكم الاستماع لنا عبر تطبيق الرشبيش الرشيد FM.
1: حاره
0: هو ما مشتغل بس احنا صدق

0: عائلتك فقط ايام العيد، يا دور تاخذ وليش
1: يعني واحد يكون انت
0: يعني واحد ليش دور امك شو حتى يجي حنان عندها حنون
1: حنين
0: حلو يقول دور امي بس تتامر
1: وتنطوها عيديات انتو صدق سمعتكم بس قوية ما الواحد تامر ياخذ فلوس حلوة جميلة خوش دور صح تستق ايه بس عافيه لا والمشكله هي دائما الامهات عندهم سالفه انه اكو فد شيء براسهم لما انت تخالفه طبعا هم ما يحكوا بس وقت شو براسهم اذا انت تخالفه تخزرك زين ما تعرف
0: انه براسك تعال افهمني
1: اي تعال افهمني انه انا سويت شيء رمز بالعين انه لازم معناها تجيبوا شاي او تجيبوا فلان شيء
0: مثلا
1: المهم كلها بهالنظره
0: خلاص طلع لكم سؤال فانتازي
1: طيب خليني بس ما اقولهم للمستمعين انه اللي موجودين طبعا ويانا يعني من داخل العراق وخارج العراق بامكانكم الاتصال على الواتساب اذكركم به 0720114115 اي اتصال راح يدخل ويانا يعني بالسحبه على اربع جوائز جائزتي مقدمه من معجنات وافران الديوان وايضا جائزتي مقدمه من مركز انجوي الكائن في
0: اشتهرنا هذا الثالث الساحه الزكيه
1: والله صرنا مشهورين
0: احنا ما نتحاكى
1: بعد ما حكي ما يفيدني الحكي
0: بعد ما نقدم استقاله
1: حكي عقيمه هسه بعد
0: عندك اتصال مو؟
1: لا خليه ليش مو هسه وقتها بالاتصال عفوا
0: يلا خل ادوركم سؤال فانتازي
1: اوكي سؤال فانتازي هسه مبدئيا انت شنو شو اسمه
0: اخذت عيديه باركود
1: منين اخذتي صدق امزي الحمد لله
0: اخذت عيديه
1: منين
0: يعني ضروري منين
1: يعني مو حتعرف محمد ومحمد
0: اي اكيد وانت
1: اني اوكي
0: اليومها ما اخذ منك
1: ليش
0: عادي باكر ما نام تجي ومهم نقدم على السلطان
1: هذا العيد راح اقف عليه ب 200
0: كلها تقول لي شلون تخليه يلعب ايش هاي اللعبه موضوع الجنطه
1: الجنطه والها
0: كلها بالتعليقات بعد
1: قلت
0: له بطاريتي
1: 200 تخلي جنبي
0: المهم من عندك ومحمد
1: من عندي محمد محمد قد طاش
0: انطاني 150
1: 150
0: ما شلون صرفها عليه 150 بيش الدولار
1: 56
0: قال لي ورقه بس ما عندك ورقه اكو 6000 طارت
1: 6000 طارت
0: صدق
1: والله محمد راح تتندم على 6000
0: اي يعني باحص فانت له
1: امك شطتك
0: ما رحت بعدني
1: اي والله تتوقعين اكون
0: انا انطيها لا امي لا
1: يعني
0: لا
1: هي مثلا تقول لك هاج مثلا صح؟
0: لا لا لا انا انطيها
1: داليا
0: انا انطيها طبعا انا انطيها
1: ماكو
0: صغيره
1: يعني مو مخطوبه بعد خلاص
0: لا لا انا
1: والله يا
0: يعني 150
1: اي خلاص
0: راح اروح
1: راح اروح اوزعها
0: هي هاي العيديه هي هاي العيديه
1: طيب والله العظيم
0: يلا عمر
1: والله ماكو
0: عمر هدية
1: يعني على مستوى اليوم
0: هدية عيدية عمر
1: اليوم عندي شخص يعني عندي شغل وياه فجاب ابنه فكمل الشغل فابنك من هو سمين وحدود
0: وهاي
1: اجى قلت له تعال
0: زين
1: جانطي 10000
0: باوع عليك ايش صرف مو؟
1: لا زين استقبل مؤدب الولد
0: اي
1: لا هو متربي مرتي يعني والله العظيم وطيته عصير وطيته هيك شوكليت وما ادري شنو هاي فراد كاندي هاي تجي عندي حاطة على صفحة فقال لي هاي قلت له تعال جيب كلينس حطه بجيبه قلت له لا بجيبك وما كنت قلت لك جيب كلينس
0: يلا سؤال اليوم
1: يلا يا الله
0: شنو أكثر شخصية نشوفها بكل عيد المختفي الناقد المصور لو جامع العيديات
1: حلوة هاي
0: لا عجبك
1: لا والله عندي ثقيلة
0: يلا اتصال ألو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير. السلام
2: والعافية والموفقين.
0: شكرا عمري أنت وكل عائلتك إن شاء الله تكونوا بخير دائما.
2: مشكورة عمري.
0: من وياي الاسم الكريم؟
2: زينب حبيب.
0: زينب حبيب شنو؟
2: باهر.
0: باهر.
1: منين تخبرين يا زينب؟
2: من بغداد.
1: منين من بغداد؟
2: حي العدل.
1: أوكي.
0: عندك هذا شاي جسي
1: هويتك
0: بطاقة واحدة ايش فيك سلطان
1: ما في
0: شنو اخبار الزنوبة شلون العيد وياك احكي لنا بالبداية
2: الحمد لله والله
0: حلو طلعتوا لو بعدكم بيتوتين
2: لا والله احنا ما نطلع بالعيد
0: اي احسن والله واكثر هاي الناس هسه الناس كلها تقول ما نطلع بالعيد وبالليل ازدحام شو السالفة مين طالع
1: لا والله بالليل شغلة
0: لا هي برحة كانت إيه بس اليوم خلينا نشوف ما قلت لك اول يوم هيك هذا عموما زنوبة
2: عمري
0: خل اسألك هذا السؤال والسؤال الثاني السؤال يقول انه يا دور تاخذين لو قلنا لك بدلي دورك بايام العيد بالعائله ويا منو تبدلين وليش
2: دور
0: أخوك؟
2: دور أخوي الصغير.
0: ليش؟
1: ليش؟
0: الصغير
2: يأخذ أكثر عيديات وما عليه بشي، ما عليه بأي شيء، بس يكشخ ويقعد.
0: هاي بحم
1: ضارب الديكور وقاعد
0: ضارب الديكور وياخذ العيديات باعتباره صغيروني وبعده وخطية وما أدري شنو.
1: لا أنت أنت صخرة الكل ترزلك.
3: شنو صدق شدعوفة خطية.
0: كان قبل والدي يقول هاي الجملة مال صغير القوم
1: خادمهم
0: ما تمشي عندنا
1: اعذرني. ما مشتغلة بأي شيء، بأي عائلة عراقية مشتغلة.
0: حبيبي زنوبة زين، سؤال ثاني بالعيد عموما منو يظهر أكثر، يا شخصية شخصية المختفي وفجأة جاء بالعيد على مود العيدية خلينا نقول، لو شخصية الناقد شون؟
2: المختفي أنا اللي أطلع بس بالعيد.
1: قمر.
2: ما أسأل ولا أتصل طول أيام السنة. بس
0: خلينا نأخذها من باب الزين، يعني من باب إنه يعني أنت العيد نفسك فلازم تطلعين بس.
2: لا مو زين.
0: كيفش زين مو زين.
1: والله زين إحنا حاولنا نرتب إياها بس ما زلت
0: رتبها. طيب زين نوبة عمري يعني كلش أشكر اتصالك حبيبي نورتينا، أتمنى لك يوم حلو.
1: سمعينا طبعاً
0: نهاية البرنامج حتى تشوفين شو راح تربحين ويانا. تمام. شكرا يا عمري. باي باي.
1: حياتنا لك هلا. هي هاي مال سالفة الصغير دائما صدق تنهج إذا مثلا تقول يا مثلا تقوم بابا تسوي فلان شيء بس يا بس دعوف الله يخليك هسه ما تقول لي أنت
0: يلا اتصال آخر. ألو
1: يلا
0: ما تأخذ يلا اشتغل اشتغل
1: ما أقدر. ألو
4: مساك الله بالخير
1: ما سمع بالله تقول لي ألو من يمش بين
4: ألو مساك الله بالخير سلطان.
1: مساك الله بالخير، شلون الأخبار؟
4: كل عام وانت بخير ان شاء الله.
1: وانت بألف خير، صحة وسلامة، يحفظ لك العائلة ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الله يزيدك
4: يطول عمرك يا ربي،
1: يزيدك فلوس ان شاء الله
4: وينو لك اللي ببالك.
1: نون اللي ببالك شنو هاي؟
4: ما اعرف ايش اللي ببالك، ما اعرف. المهم ينو لك اللي ببالك.
1: ينون اللي ببالي امين يا رب
4: ان شاء الله.
0: من وياي؟
4: خليني ارحب بابنيتنا
0: قلبي على راسي.
4: يا هلا بيك.
0: هلا بيك عيوني
4: ويا مرحبا. أشكرك. اليوم تشرفنا بسمع صوتك.
0: تسلم كلك.
4: يسولفونا يقولون عبير.
0: اي طلعت
4: عبير بس والله مو شايف لسانه.
0: صدق ليش تعبر بالوحده من يسمع كل يوم
4: على الصوت؟ على الصوت لا والله ان شاء الله قمر
0: فدوى العين
4: بس الشكل والله مو شايف.
1: مو هواي
0: مو هالقد حلوه.
1: مو هواي اطريت بالموضوع شويه.
4: لحظه لحظه لحظه
0: يقول لي صوتك حلو بس شكله ما شايفك. قلت له مو حلوه
1: شكله احلى منه.
0: لا لا
1: 100%
0: بس عرفت.
4: لا شوفي سلطان يقول حلوه.
0: اي
1: طبعا
4: دام سلطان يقول حلوه خلاص حلوه.
0: لا وش حدا يقول مو حلوه يعني.
1: لا حلوه طبعا.
4: يا هلا بيك يا مرحبا بنيتنا الحلوه.
0: تسلم. من وياي الاسم الكريم
4: ان شاء الله والعين ان شاء الله اوسع لك من المكان.
0: اشكرك قلبي على راسي.
4: وهاي هاي هاي استاذ سلطان
1: علي وين
0: عيون.
1: قول لي.
4: اخوي ردنا نخطب لمره.
0: اي
4: رحنا خطبناها بيبيتي ما خطيه ما تقدر تمشي.
1: اي
4: ما خطبناها ويانا
0: زين.
4: قلنا مرجعنا البيت قلنا لها بيبي هاي نخطبها الخطاب وخوش بنية. قالت اعطوني خلي احكي وياها.
0: اي
4: حكيت وياها حتى جبناها على عبير. حكيت وياها هي تشل الدنيا هم شويه لسان.
1: اي
4: اخذت بيبيتي وبيبي وحبيبتي وما ادري شنو كيفت والله بيبيتي سدت التليفون. قلنا لها ها بيبي. قالت والله الصوت حلو بس الشكل ما شايفته. الظاهر الصوت مثل الشكل. فهسه عبير ان شاء الله صوت مثل الشكل.
0: يعني انت كلش مهتم بالخمسة راح نفتح بث وشوف
1: يعني. ما عنده سمارت
4: ما عنده تليفون.
0: ما عنده
1: هذا اكثر مستمع عنده فلوس بس ما يشتري تليفون سمارت لانه ما يشتري تليفون.
4: يقول لك تليفون كاميرا وخالص نفسي على شنو هو تليفون
0: زي هو. منو يعني لحد ما
4: غايه
0: منو ويانا. الو
1: ما تطرق
0: رصيد. تحياتي لك قلبي نورتنا. نسمع بصمة صوت وصلتنا ممكن؟ خلينا نسمع اليوم بصمة صوت وصلتنا. يلا أقول لك الأقربون أولى بالمعروف. فسمعنا فناننا العزيز تيسير السفير. رح نسمع بصمة صوت وصلتنا من عنده تهنئة إنا ولكل مستمعينا.
5: تهنئة من القلب وكل عام وأنتم بألف ألف خير أينما كنتم. وعيد أضحى سعيد على كل مستمعين إذاعة الرشيد 91.5. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. أخوكم الفنان تيسير السفير.

0: واو طيب
1: حبار طلع اغنيه انت قلتها بعد شو اسمه المصالح والهاشم هاي لا الواسطات
0: الواسطات لا ما طلع اغنيته. طيب عندنا اتصال
1: تخلي اشكر الرجال
0: منو اشكر ها اوكي طبعا تحياتنا الى الفنان الكبير الجميل حقيقه تيسير السفير تحياتي اليه وتيسير واحد من الحقيقة المطربين يعني الجميلين
1: واحد من الكيوتين حبابين
0: والله العظيم
1: إيه شخصية رائعة وجميلة شخصية رائعة وجميلة أمانة تحياتنا إلى ومتعاون ولو دزيت له رسالة قلت له بلا زحمة عليك قاعد عندك بس نصات وهذا قال إيه تمرين ماشي لسه دقائق والدقائق الثانية يوم كان دز له رسالة قلت له أنا أشكرك تدربية هاش مش أنت قلت فتحياتي أنا يعني شكرا على البصمة بدأ الوحدة دز لي ثلاثة قال اختاري
0: ترى أي وحدة
1: شافيني شرج
0: لا تحياتي
1: تحياتنا له وشاكرين جدا تعاونوا ويانا
0: من عائلة كريمة
1: أكيد
0: إلا واحد
1: ها عمر هاي يلا شنو سعدنا
0: يلا شنو سعدنا لا خلينا نسمع اغنيه
1: يلا
0: اغنيه شويه
1: خبزتك صدقت كذا

0: طيب مستمعينا طبعا احنا بعدنا وياكم في هذه التغطية اللي راح تستمر على مدى الوقت القادم حتى الساعة السادسة. وعدنا اذكركم بانه عندنا جائزتين، فحاولوا تتصلون حتى يعني
1: على مودكم.
0: اي والله والله ان محسوبات علينا وعليكم.
1: اي نعم.
0: اربع جوائز، اثنين من افران ومعجنات الديوان،
1: نعم،
0: واثنين من
1: انجوي.
0: انجوي فانجوي طبعا هو مركز
1: تجميل،
0: مركز تجميل وفي منطقة زيونة، فتقدرون تستمتعون وتتمتعون. روح سوي هدية لمرتك صاحبتك عادي، الثانية الرابعة مرتب أمورك، ولد أبقى قاعد، أنت تعالي إذا تردين معك وش تروحين تزيها القرايب تشمين هم خلص اعتبريها هدية. فبإمكانكم طبعا الاتصال والمشاركة. خلينا نأخذ يعني اتصال. ألو،
2: ترى بدت البطارية. والله أنا آسف،
0: بدت البطارية.
2: اي والله
1: حيل قديم
0: والله،
1: واحد يشيل تيفه
2: ويبطاريه. ايه ادري شنو البطاريه استاذ سلطان. والله العظيم قبل اسبوعين اشتريتها.
0: يلا ما
2: ارجعها علي
0: هسه. تعبير سالتك شو اسمك ما قلت لها، شو متحفظ على الموضوع؟
2: فيصل. فيصل فيصل الجبوري.
0: يا ابو فيصل،
1: فيصل الجبوري تحياتنا لك يا فيصل. فيصل طول اسمك الثلاثي
2: يا هلا بنيتنا الحلوه. والله تخشر خاطرنا احنا من يحسن عليه.
1: فدوى لعينك، اشكرك.
0: خلاص
2: نزعل عليه ترى، نزعل
0: ولك عبرها. خلاص هاي عبرها الساعه.
2: خلاص يلا خلاص.
0: شنو
2: تقول؟ جواز؟
0: مع
2: جواز؟
0: منو زواج؟
2: جواز جواز
0: جواز؟
2: ايه
0: انحياز؟
2: تقول نهايه البرنامج او في جواز؟
1: اي عيوني اكو جواز او عيديات مقدمه. اعطيني اسمك الثلاثي بلا زحمه عليك.
2: ما احتاج انا
1: تتعذر. ما تحتاج.
2: الله يغنينا عنه ان شاء الله.
1: ها هي
2: لا ما احتاج الحمد لله.
0: عنده فلوس.
2: سمع صوتك اليوم هديه.
1: شنو
0: اليوم؟ اليوم فول والله العظيم. اخذ الحائط خمس قوط. ايش قد مالي بخ.
2: يزعل يزعل يزعل يزعل ما يرضى.
1: ليش تغار صدق؟ حسيتك غارت يعني.
0: لا متعود انا. اي صبر عمرت من ورا.
1: طيب فيصل علي كلش اشكر كلامك، تسلم لي عزيزي اخوي الغالي، شكرا لك.
0: على عينك. اوكي شكرا جزيلا فيصل. باي. جو ثلاثة.

0: تستاهل. تغطية كاملة راح تكون وياكم بوجود جوائز أربعة، اثنين مقدمة من أفران ومعجنات ذاك الستاند وصفوتش الديوان، وأيضا عندنا جائزة مقدمة من مركز إنجوي في منطقة زيونة سحب الستاندي قدام. وبإمكانكم طبعا الاتصال والتواصل ويانا عبر الاتصال، بس راح تخابرون راح تدخلون بالجائزة. أرقام الهواتف مالتنا 0780211415. اتفاتح لايف؟
1: لا
0: ما راح شنو حاطط قبلش مش بابت
1: داشوفك
0: مال عيد
1: داشوفك
0: لا هالحركة ما بعد فاتح لايف. يلا أرقام الهواتف 0780211415. الله أكبر عم جاي الحركة. وعلى 0780211617 بإمكانكم أيضا التواصل ويانا والمشاركة على الواتساب. هقول على كيف 0720111415 هذا هو الرقم على الواتساب. تقدرون تتصلون وبس تقولون اسمكم نسألكم كم سؤال.
1: بس الحين بس واحد صدق؟
0: شو بس واحد؟
1: بس واحد يعني.
0: بس لبنان اي زنوبة هاي الثاني لا اثنين فيصل وزين. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: شلون الاخبار عيني؟
0: الله يخليك يسلمك من وياي.
2: عمر احمد علي.
0: اهلا بك يا عمر.
2: الله يسلمك.
0: منين تخبرنا عمر؟
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير ان شاء الله.
2: الله يحفظك ان شاء الله العايدين.
0: يحفظك يا ورد.
2: الله يسلمك يا حبيبي.
0: سولف لي منين تخبرنا؟
2: أنا من غزالية.
0: من غزالية أوكي.
2: أيوة.
0: تحياتك للغزالية.
1: شنو قال اسمه عمر؟
2: على راسي سلامي.
0: عمر أحمد
2: لك كل المقدمة.
0: الله يخليك.
1: عيوني أشكرك تسلم.
0: بس
1: لك
0: ذا
2: عمر.
0: عمر
1: شنو؟
0: عمر
1: عمر شنو قلت؟
2: عمر أحمد علي.
1: أحمد علي تمام يا عمر. عمر لو قلنا لك وخذ لك دور من أدوار أحد بعائلتك خلال أيام العيد فقط يا دور وليش؟
2: والله هي أتمنى أخذ دور أبويا.
1: ليش؟
2: الله يرحمه.
0: تموت
2: يعني؟ حتى يعني أي حتى أخذ دور الأب.
1: تأخذ دور الأب. تحب التهيتي يعني هو دور صاحب مسؤولية وكذا وهاي الأشياء.
2: مو بس المسؤولية بس العالم محتاج الأب.
1: أكيد طبعا.
2: أي والله حتى طيب. الوالد يعني أعتقد مظلوم شوية. وهو كل الأم.
1: شلون شلون الأب مظلوم؟
2: اي حق الوالد اعلاميا مظلوم.
1: اعلاميا اي والله شو الشعراء يكون الام ويرجعون لي ورا. صحيح والله. لا لا اكو يعني بس قليل. عيد الام كلها تفرح بيه عيد الاب ما
0: مغلسين
1: مو يمهم الموضوع.
2: مو صحيح
0: يميه.
1: زين فيلا ما
2: الله يحفظكم
1: عيون عيوني يعني تحياتي لك اكيد ما ادري ايش حكيت. تحياتي لك نورتنا. شكرا
2: شكرا لكم.
0: شكرا لك يا ورد تحياتي لك.
1: ايش حكيت
0: والله ما ادري شنو ما حكي احلى.
3: خبز معهاي الجوكن وقفاي نصين نضره الغدك بحجاي.

0: خلينا نوجه بس نوجه تحيه صديق خلينا نوجه تحيه طبعا لصديقي العزيز الشيخ محمد الغزالي، تحياتي لك وكل عام وانت بألف خير وان شاء الله يا رب صحه وسلامه وحياه حلوه. واعتذر عن عدم تلبيه دعوتك البارحه بس ولو على هالشيء 20 هواي شيخ كان تذينه. المهم فتحياتي لك وبالنسبه لك تاخذ هذا الدور تقدر انت والله والله اكثر واحد تقدر انت.
1: لا لا ممكن اعرف الدور
0: اريد. هو عندنا نحكي عن صديق فهذا الصديق هو دائما ما يعني ضيوفه هواي فده يقول لي اتمنى اخذ دور فلان مع العلم هو اكثر يعني هو متاهل يعني ياخذ هذا الدور بس هو شنو يعني يعني يدور هو مو نحيس لا ما ادري اسمي نحيس
1: لا نحس نحس
0: لا لا مو نحس لا ابد بس تدري شنو هو يعني يحبها قاعده صغيره
1: اوكي فهمت
0: يعني بقى خبرني قال لي تجي انا قاعد انا ولا صديقي اي فبس انا ما اعتذرت ما قدرت اروح يعني فهو هيك بس
1: أوكي.
0: هو
1: فتحياتنا له
0: تحياتنا
1: له كل عام وانت بخير صحة وسلامة وعافية.
0: شوفي هذا واحد من الأصدقاء اللي هو شيخ محمد واحد من الأصدقاء
1: راح يمشي بهذا مصلحته
0: لا لا ما عندي مصلحة وياه هو الوحيد ما عندي مصلحة شاجب ما أدري بدي طين فرصة أخذ مصلحة وياه بس واحد من الأشخاص اللي هو كلش يعني إحنا من نلتقي بمكان بدون ما نسولف واحد بعلق نضحك
1: ها أوكي أكو يعني كونكت بيناتهم
0: لا أكو قصف بس ما نقدر نحكي قدام العالم مو إحنا كل يعني من نقعد بمكان الناس تعرف
1: إيه أكو كونكت يعني إذا تتعارض
0: لا مو إنه كونكت إنه مثلاً سلبي لا إنه أرد يعني هيجي مثلاً وباوع هيجي همسة ولمسة
1: ماشي. عموما تحياتنا لكل مستمعينا اكيد اللي راح يكونوا ويانا خلال الوقت الجاي ببرنامجنا او بتغطياتنا اليوم بمناسبه عيد الاضحى المبارك ان شاء الله ارجع واقول ينعاد عليكم وعلينا بالصحه والعافيه وان شاء الله يا رب تكون كل ايامكم هي خير واي سلطان ما رايك
0: ما رايي بماذا تقسمها
1: بمعجنات اليوم اللي انا جبتها وانت باحه جبت كليتشه
0: لا هي الكليتشة طيبة
1: على فكرة خاف محمد كندا جماعتي يسمعون ترى جبتها بفلوسي لا من ديوان ولا غير
0: اي جوتها من غير مكان
1: اي جوتها من غير مكان يا يعني.
2: بصراحة
1: ها شنو وينك
0: بعيد هاني يا كرافس بصراحة مع جنوب
1: كرافس مع دنوس
0: مع دنوس هاي ما اعرف
1: اكل
0: ما اكو داعي اي وانا زرعت نعناع طلع ريحان والله العظيم انا النية نعناع
1: اي بس طلع ريحان
0: طلع ريحان وكل ما مو هذا النعناع استاذ
1: مو انه يشابه النعناع والريحان
0: ولا يشابه هذا ورقه خشنة هذا ورقه نعمه
1: لا بس نفس الشيء يعني قصدي نفس الشكل بس المعدنوس والكرافس نفس الشيء بس بالريحه تفهم
0: صح؟
1: اي
0: ورقته اكبر
1: زين وين اكل يطلع عموما شنو عندنا ايش قد عندي وقت هسه والله ايش قد نسمع بصمه خلونا نسمع أنا دائما أقول عن الفنان المظلوم إعلاميا بصراحة ولو يمكن بالفترة الأخيرة شوية رجع اسمه للساحة وليد الهاجري تحياتنا له وليد صاحب حنجرة أمانة يعني أنا من الناس اللي كلش أحب أسمع
0: وليد بمناسبة أنا أعتقد هو قراره أن يبتعد عن الإعلام
1: لا لا
0: والله
1: لا أنا ما أخذه وياه أيضا لقاء العام أظن فهي يعني بعد هو شي يسموه حظوظ جديات والله هو عنده صوت رائع جدا لكن هو مثل ما قلت قليل الظهور طبعا هو عنده يعني عنده خطأ بهذا الموضوع هو قليل الظهور إعلاميا فبالتالي يمكن ما يعني مو كلش هواية عنده حضور
0: بس هو رائع
1: لكن هو كصوت
0: غناء و يعني خلينا نقول كل طبعا احنا كلهم فنانين هم خير وبركة
1: اكيد طبعا
0: لكن هو حضوره جميل وسمعته طيبة
1: صحيح فعلا
0: هو واحد من الأشخاص اللي ما شفت أنا ألف الحمد لله وشكر يعني الله يحفظه إن شاء الله يا رب ما طلعت عليه كلمة
1: صح فعلا
0: فيديو مثل ما لا هو رجل محترم نفسه ويؤدي الفن الحقيقي بطريقة جيدة يغني بطريقة حلوة وأيضا عاد كثير من الأغاني الحقيقة التراثية والقديمة صحيح. بطريقة كانت جميلة
1: سامعة بدون مايك رهيب أمانة فلهذا أنا أقول عنه مظلوم خلونا نروح غريت نروح نسمع وليد الهاجري ونرجع
0: أقول كم
3: كل عام وأنتم بألف خير وعساكم من عوادة
2: ربي يحفظكم جميعا مع الحب والمودة. إذاعة الرشيد 91.5، كل الحب الفنان وليد الهاجري.

0: Passa. Passa?
1: É. Lá, lá. لا شوية.
0: يلا شوية طيح. ايش راح اخر كم حلقه فاصل؟
1: اذا مستمعينا طبعا راح نروح لفاصل اعلاني ما بين انه كملنا الساعه الاولى وياكم حتى نرجع وياكم بالساعه الثانيه، وبعدنا مستمرين بتغطيتنا مناسبه عيد الاضحى المبارك، وعدنا جائزتين مقدمه مثل ما ذكرناكم من مركز انجوي للتجميل يعني الصالون، وطبعا تحياتنا لهم موجودين بزيونه مجاور خطار سنتر عماره الفرح، وايضا تحياتنا لافران ومعجنات الديوان اللي موجود ببغداد الجديده ب وبأبو طيارة.
0: بس راح نسوي
1: ولا أقول فاصل.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة. تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد،
2: يوصل اكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد
1: من الرشيد.
0: راديو رشيد، عيد سعيد وعساكم من عواده.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: طيب مستمعينا ورجعنا لكم احنا في حلقتنا وفي تغطيتنا الحقيقه لمناسبه عيد الاضحى المبارك. وطبعا بعدنا وياكم نذكركم بحقيقه جوائزنا اللي راح نقدمها من افران ومعجنات الديوان، وهي عباره عن جائزتين وايضا من مركز انجوي للعنايه بالنسوان. فلذلك ناخذ اتصال.
1: يلا خذي. يلا عندنا اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
2: شلون تبله؟
1: الله يسلمك.
2: مروان يعني.
1: هلا مروان، شلونك؟
2: حياتي يا ابو الله يسلمك.
1: عيوني يا رب بخير، شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله.
1: مروان
2: اليوم الفنزانات كله يسمعونا.
1: صدق، تحياتنا لكم كل اللي موجودين ويسمعنا حاليا، كل التحيه لهم.
2: وحاب احييهم
1: ان شاء الله يا ربي يعني يفرج عليهم
2: ان شاء الله، الله يفرج علينا كلنا
1: ويسهل عليهم كل الايام القادمه. سمعتوا البارحه زميلكم خابرنا، وجه لكم تحيه.
2: سمعناها بالسبعه التروي انا.
1: اي
2: أيوة. طلع الحمد لله.
1: يعني سمعتوا التحيه مالته. سمعتوا التحيه مالته، هو وجه لكم تحيه وسلام له. السلام لكم.
2: واحنا نوجه له تحيه، نقول له كابتن سلود ان شاء الله بعد ما ترجع لنا.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله يوم لكم يا رب.
2: ان شاء الله الله يفرج علينا على كل ان شاء الله.
0: امين, آمين يا رب.
1: آمين
0: ان شاء الله.
1: امين امين مروان.
2: طب طبلة ليش احنا ما تخلينا اسمه بالقرعه؟
1: ما خلي اسمك بالقرعه
0: شلون يوصلك دليفري؟
2: زين اذا طلع يعني ندز امه
1: ندزون اهلكم. اي عادي عادي، حاضر تامر امر مروان تامر. بس طيني اسمك الثلاثي مروان.
2: مروان احمد فارس، يمه لقبوني مروان فارس هذه، بس مروان احمد فارس.
0: انت مروان اهلك ببغداد؟
2: لا اهلي بكركوك.
0: اوكي، اذا احد فاز من بغداد شلون؟
2: بغداد مو عراق.
0: اي طبعا، لا بس اذا فازوا يروحون لبغداد.
2: طالع والله ان شاء الله.
1: طيب يا مروان تحياتي.
2: حتى لو طلع اسمنا نقدر نعنعد، اذا طلع اسمنا نقدر نهدي له بلبان ابلع عبير.
1: شكرا قلبي، تسلم بدول قلبك. شكرا مروان،
2: الله يحفظكم.
1: تحياتي لك ولكلش، اشكر اتصالك وشكرا لكل اللي موجودين. عيوني انت، مع الف سلامه. باي باي
2: للجميع.
0: صالح يا جماعه، باي ان شاء الله يا صالح.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو الله يسعدكم.
0: يا هلا ويسعد روحك. الله يخليك يسلمك. من جاي؟
1: وياك وسام.
0: اهلا يا وسام.
1: الله يطول عمرك
0: وسام. صعد لنا الجامه شويه ما طول الدنيا حاره.
1: لا هاي طفي التبريد.
0: هاي تبريد؟ لا
2: طفي التبريد.
0: لا شو طفي غير حاره؟ صعد الدكتات.
1: والله طفيت.
2: وسام اسمك الثلاثي بلا زحمه عليك وكل عام وانت بخير. اكيد
1: انا بارد فوز باه فزت ومارد كل شيء.
2: يلا ما تريد
0: باه فاز وسام بالصالون يمكن مو؟
1: ايه بالصالون. اي بس انت بالصالون من يروح؟
0: ودي اي احد
1: طاري
0: نيه.
2: هاي وسام
1: لا تروح تتعبير خلي تروح بالعافيه.
2: عيوني اشكرك تسلم. شكرا جزيلا.
1: الله يسلمك.
2: شكرا. طيب يلا وسام.
0: ما هذول الاربعه.
2: اي وسام احسالك سؤال. منو الشخصيه اللي دائما هي ما تظهر بس بالعيد؟ المختفي خلينا نقول، لو الشخص اللي هو
0: يدور عيدية.
2: يدور عيديات، لو اللي ينتقد.
1: لا والله ما كان يوم نفس ما اشوفه نفس الشكول
0: اكثر واحد
2: نفس الشكول
1: نفس كلهم نفس الشكول. هم دائما انا اقعد قلت لك اقعد متاخر بس اقعد ثاني مثل ساعه بالثنتين بالليل قاعد بالثلاثه العصر.
2: زين
1: طلعت شوي راح افطر بالسياره، بعد شوي اروح للقهوه اظل العب دوم اشرب نرجيله ما ارجع اطلع اشوفه.
0: والله
1: فهم نفسهم دول قاعد اشوفه
0: نفسهم.
2: طيب
0: ولا يتغيرون ولا كل شيء؟
1: لا يتغيرون لان هم نفس الوجوه صار يمكن اربع سنين وياهم.
0: زين تبدلهم انت؟
1: ما اقدر ابدلهم، هم دول عزيزين علي وانت اعزاز بعد على قلبك.
0: الله يخليك. الله يعز عليك حبيبي.
2: شكرا يا وسام، اتمنى لك يوم حلو. شكرا عيوني. باي باي. هلا والله نورتنا. منو اكثر شخص يتحول بالعيد الى لجنه تفتيش؟
0: لجنة تفتيش عن
2: يعني لجنة تفتيش عن الملابس الوزن والحياة الشخصية.
0: يعني دائما هي اعتقد
2: هو حتى لو شايفك يومية بس بالعيد لازم يقول لك ترى ايش وزنك
0: شوي زايد.
2: هو شافك يعني قبل العيد بيوم
0: شو كنت ما يقول لك شو سمنان.
2: شو قصدك هاي؟ لا عمر صار ما شايفته فقلت له.
0: لا هو اكو اسيتي مو هواي ما شايفته بس
2: الله
0: نزل ماي بارد على قلبه.
2: الله
0: طيب هسه شنو اتصال. يلا الو
2: الو الو
3: الو
2: الو
3: مساء الخير.
2: مساء الورد.
3: تبقى بخير صحة وسلامة ان شاء الله.
2: الله يسلمك. شنو اخبارك؟
3: ان شاء الله اشوف سلطان نقيب الصحفيين.
0: ليش يا بشدي؟
2: لا
3: واشوف ان شاء الله عبير نائب وماته.
0: الله نوب
2: نوب
0: انا عبير شو قبل بالنقابة ولا بس مواقف يا شيخ.
3: شلونك شيخ الشباب؟
0: اقول لك شكرا. هسه اذا اقول لك هي اصلا بلا شيء ما باقي بيها شيء هسه النقابه هي.
3: ايه
0: والله العظيم انا حقيقه سالت ذاك يوم ليش النقيب رايح على الانتخابات مال اللجنه مال لجنه شو اسمه مال اتحاد ما اعرف ليش رايح. اي شعري
3: الامور طيبه
0: والله شعري.
2: المهم شكرا. شلونك؟ لا تدخلونا بهاي التفاصيل رجاء ما نلحم عليكم. خلونا يعني مستورين.
0: والله النقيب يروح شوي.
2: اي شكر. شلونك؟ شنو اخبارك؟ شلون العيد وياك؟
3: الله يسلمك. والله الحمد لله والشكر. خسرت 350 عيديات
0: حلوه
2: ثقيله. هاي بس بيوم ايه. واحد
0: هاي نص باقي حرام.
3: بس البارحه واليوم لحد الظهر.
2: زين
3: الحجيه قانون علي ما تخفي 5000 اقل شيء 10.
2: شنو شلون الحجيه؟ شنو
3: الحجيه؟ مسوي قانون علي ما تخفي 5000 الا اقل شيء 10.
2: اقل شيء 10 ها اوكي
0: زين خوش تسمع.
2: اي والله زين. شكر تبعها ما خابرت مو مخابر. شكر.
3: الو.
2: طيب شكر. طيني اسمك الثلاثي. يلا
3: شكر محمود. شكر
2: شكر شنو
3: محمود؟ شكر
2: شكر محمود. شكر. طيب يا شكر تحياتي لك. طيب شكر لو قلنا لك اخذ لك دور من يعني ادوار العائله اللي موجودين يمك بس بالعيد يا دور تاخذ وليش؟
3: دور اللي ناموا هواي ما شاء الله بكل شيء.
2: من هو عندكم احد هيك يعني قصدي؟
3: هذا عندي اخويا اصغر من عندي.
2: اي
3: ويصير مراتب حاله من حالي.
2: اي
3: و24 ساعه ما مراته ما شاء الله الموضوع لا مسواق لا عيديات.
0: ما يدري الله وين ذبها.
3: اي والعجيه ذبتها كلها براسي.
0: حلو.
2: زين.
0: حلوة خوش والله. هذا دوره جيد هذا بالعائلة بصراحة.
2: طيب
0: بس
3: دوره واحد على واحد.
0: اي والله واحد على واحد.
2: هو قال شكر محمد. شكر
0: شكر محمد. شكر صح. شكر
3: شكر محمود شكر
0: محمود. شكر محمود شكر أوكي.
2: طيب يا شكر اتمنى لك يوم حلو. شكرا لك, لك
0: شكرا جزيلا
3: حياتكم الله يحفظكم
2: عيوني. انت مع السلامة. باي باي, باي, باي. نورتنا
0: صعدنا.

0: خلينا ناخذ معنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: ايامكم سعيده، كل عام وانتم بخير.
0: يا
2: ان شاء
0: الله الله يحفظك يسلمك. من يانا؟
1: محمد علي.
0: اهلا بك يا محمد، شلون اخبارك؟ مين تخبرنا محمد؟
1: اخبرك من المانيا.
0: من المانيا، اوكي حلو، تحياتنا لك يا حبيبي. محمد، منو من الادوار تحب تاخذها باهلك بالعيد؟
1: المشكلة ما عندي ادوار، لان صديق مستعس انا ما عايش هاي الادوار.
0: والله؟ ماكو عيدية؟
1: ما غربة.
0: والله بخت، لا عيدية لا دنيا.
2: لا ينطون ولا ياخذ.
0: لا اكليتش،
1: لا تعطي ولا تاخذ.
0: والله؟
1: شغل، بس شغل.
0: بس شغل. زين، وحتى بالبيت ماكو يعني؟ شو ما متزوج انت؟
1: لا يعني منفصل، وعندي اولاد اثنين.
0: ما تعطيهم عيديات؟
1: طبعا اعطيهم.
0: مرتك
2: يعني
0: عراقية
2: يعني
0: ألمانية؟
2: ماكو.
1: بس كلها 50 يورو اقل. ماكو.
0: اقول لك، مرتك المانية ولا عراقية؟
1: ما متزوج.
0: هي يعني طليقتك اقصد؟
1: اي عراقية.
0: عراقية، ها اوكي.
2: طيب
0: تمام. اي بس يعطيهم عيديات معناها.
2: اي بدي اقول لك اقل يعني، بس مو مثلنا احنا، هم ما عندهم هاي يعني انه مثلا ولد الخال ولد العم او جهاله وخلاص.
0: اي جهاله وخلاص، احسن له موفر على روحه.
2: اي
1: ما عندنا. انا بالعيد عندي شغل، انا بس اليوم قاعد.
0: ها
2: الله يساعدك.
0: الله يعينك.
1: ساكن برلين.
2: تدخل بالقرعه ودز
0: القطعه، لو تاخذ نص قطعه
2: ودز لك اياها برلين.
0: عندنا زراعه وعندنا ركن. ايوه خطيه. هسه شنو تاخذ يا قرعه؟
1: رجعت على القطعه.
0: يا قطعه كبرلين باو، عندنا اثنين، عندنا زراعي خارج برلين وعندنا سكني داخل برلين.
2: يا سلطان يعني غلطنا.
0: لا ما القطعه طلعت
2: ايش مدريني
0: ليش كلهم مشيناها. اوكي بس ها قطعه، قطعه غاليه هسه السوق.
2: طيب مروه منو؟ مو منو
0: يعني؟ لا وليد.
2: وليد.
0: لا كذا مو وليد، محمد.
2: منو؟
1: باس.
2: طلعني عن الجو يا
1: محمد. القيسي.
0: احنا خلينا نختم وياك محمد احسن، نستر على بنيتنا. بنيتنا عند الاسبوع الجاي دوام. طيب تحياتي لك يا محمد، شكرا جزيلا.
1: تسلم يا ورد. طبعا انا اشتغل سائق باص هنا داخل برلين.
0: اوكي.
1: يعني افتر بالمقاطعات كلها.
0: اي.
1: ما عندي غير راديو مالكم طبعا.
2: اشكرك عيوني كلك دوخ. شكرا
0: صراحه.
2: شكرا.
1: عبد الصبح من بان.
0: ايه.
1: تحيه لها ولحضرتك سلطان.
0: الله يخليك.
1: والاخت عبير. وبعد عندنا مهيمن. يمكن
0: مهيمن. اي باكر مهيمن وياكم.
1: اي كلكم اسمعكم، كلكم على راسي.
0: الله يخليك يا حبيبي، يسلم راسك يا ورد.
2: تحياتي لك اكيد، وانا شاكره جدا تواصلك ويانا. شكرا. مع الف سلامه. طبعا طبعا خلي دا اقول
0: ايه.
2: خلينا نوه لكم بانه احنا هسه موجودين وياكم على البث المباشر على التيك توك بصفحتنا اذاعه الرشيد.
0: ايه.
2: نحيي الرعاه اللي داخلين ويانا اليوم
0: من ام
2: موجودين ببرنامجنا، بدايه اكيد لمركز انجوي للتجميل، وخصوصا قسم الصالون راح يكونون ويانا اليوم موجودين ايضا. البارحه هماتي كانوا ويانا يقدمون اكيد الخدمات اللي خاصه بالصالون، وبالتالي نشكرهم ونشكر تعاونهم ويانا.
0: نعم.
2: راح يقدمون يعني اللي تفوز ويانا راح تتصل سوري بالمركز، وبالتالي يقولوا لها شنو الاقسام او الاشياء
0: بس قسم الصالون
2: فقط. نعم. وهي تختار حسب اللي

0: عجبها واللي تريده. فتحياتنا لانجوي اللي موجود بيه زيونه بجانب خطار سنتر. هاي الحكايه ثقيله على قلبي.
1: خطار سنتر 10 10 بعد حد
0: لا لا هو افتهم قصدي شنو. دائما اقول ليش تطون عنوان الصف فلان هاي دعايه لهم يعني.
1: تجي رعايه او يجيها اعلان هي تسوي اعلانين اعلان باعلانين
0: عافيه. فموجودين بعمارة الفرح. أيضا تحية جميلة ولطيفة جدا يعني دائما يتعاونون ويانا هم خلال شهر رمضان المبارك أو بأعيادنا أو بمناسبات خاصة بفوز المنتخب بهاي الأشياء اللي هم أفران ومعجنات ديوان اللي تابعة أيضا لبيك تشيكن. حتى تقول أول مرة نسمع اسم ديوان صحيح لكن هم تابعين لبيك تشيكن اللي دائما وياي بكل برامجي. فلهذا تحية لهم أفران ومعجنات ديوان واللي يقدمون أكيد يعني اسمها أفران ومعجنات شو راح يقدمون
1: ملابس
0: فراح يقدمون باكجات اللي هي معجنات وكليتش وهاي الأشياء. وموجودين وين؟
1: وين موجودين؟ في بغداد جديدة مجاور مطعم الدرويش الغمي خالف وأيضا بالدورة بأبو الطيارة شارع أبو الطيارة
0: صف بيك شكل مالتهم
1: صف بيك شكل مالتهم. طيب عندنا ورود كاتبة مستوى مجتمع نرتفع. مساء الخير مساء النور يا هلا ومرحبا
0: يعني؟
1: ما والله ما لا لا ساعتها تعلق على شيء. فرات كاتب كل عام والخير حبايب رشيد في دول اثنين مث على البث. اوكي تسلم. وعندنا سالم هلا وهلا وعيني مالك ارد ادخل بالقطعه ممكن لا والله خلصا
0: ويلي علي
1: والله خلصا بقى طرفانيات بس. سالم منورين تسلم يا حبيبي شكرا جزيلا. ارقام الهواتف المشاركه ويانا 0780211415 وعلى 0780211617. بامكانكم ايضا المشاركه عبر الواتساب.
0: ها يلا نروح نسمع بسمة صوت وصلتنا من الفنان الجميل والعزيز على قلبي كل هوايه صديقي الجميل والرائع. أتمنى لك إن شاء الله الموفقية بكل أعمالك
1: إن شاء الله
0: واللي ترك بصمة حلوة وجميلة وإن شاء الله بجاياتها ماتين أكيد راح نشوف له بصمات حلوة اللي هو غسان إسماعيل.
2: الأهل الأحبة الأصدقاء مستمعين إذاعة الرشيد كادرها الجميل كل عام وأنتوا بألف خير ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله. كل جديد راح تسمعوه على إذاعة الرشيد 91.5. أخوكم غسان إسماعيل.
1: كنت معكم طيب. على الواتساب ليش سديتو ورود.
0: طيب شكرا لأبو شهومي إن شاء الله تسمعنا.
1: تحياتنا
0: إلى
1: طبعا إن شاء الله غسان يعني دائما هو أيضا من الفنانين الجميلين حقيقة صحيح. واللي متعاونين جدا وايضا غسان حقيقه يعني حط بصمه جميله جدا في الفن العراقي ومن خلال طبعا كثير من الادوار اللي اداها وايضا من خلال
0: ما شاء الله عليه كل شيء يرهم كاهر لطيف
1: وهو كل عكس شخصيته
0: صدق
1: حقيقيه كل الادوار هي عكس شخصيته طيب. حقيقيه
0: نروح ناخذ اتصال. يلا الو
3: الو مساء الخير
0: مساء الورد
3: وكل عام وانتم بخير كل عام تحياتي لحضرتك كل السلطان
1: الله يخليك
0: شكرا عزيزي كل التحيه لك يا رب نورتنا. من وياي
3: ابو علي المختار من البصره.
0: ابو علي المختار من البصره والله حيا للبصره كلهم
3: من الموصل. تحياتي ماكو فرق محافظات من الموصل
0: من الموصل ها اوكي اعتذر تحياتي لك اكيد ولكل اهلنا بالموصل الجميله نورتنا
3: اللي بالموصل واللي في البصرة واللي بكل العراق تحياتي للجميع
1: طبعا تحياتنا لك حبيبي
3: تحقيق الأمنيات وتمنياتي لكم الخير والصحة والعافية.
1: الله يخليك يسلمك يا ورد شكرا جزيلا لك.
0: احكي لنا شنو العيد يمكم بالموصل شنو يعني دائما العادات والتقاليد اللي موجودة بالموصل.
3: العيد أول شيء هو وجودكم
0: شكرا.
3: العادات اللي عندنا هي زيارة الأقارب كلنا طبعاً نروح نجتمع بيت يعني شوفي من الله تشبه ما تشبهير بين طيب. الأقارب من جمعي أما وورها زيارات أفراد العائلة وأكيد العيدية موجودة حاضرة ينتظرون حال الأب أو العم أو الخال يوزع العيدية
0: حلو طيب
3: عن نفسي كل عيد

0: طيب تحياتي لك، وأنا كلش أشكر اتصالك، أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله أنت ولكل عائلتك. شكرا.
1: شكرا
0: جزيلا. عيوني أنت. باي باي. هلا والله نورتنا.
1: طلع حلو برايت بالبث.
0: أنا غير إيه. إيش
1: معنى؟
0: مو من الجمال. ألو. ألو ألو.
2: ألو.
0: إيه إيه إيه.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: عيدكم مبارك.
0: يعني حاول تنزلها شوية إيش بالك. نورتنا عيوني، مساءك خير وكل عام وانت بخير ان شاء الله، وكل عائلتك واحبابك يا رب بخير.
2: الله يخليك الله يحفظك
0: عزيزي. منو ويانا؟ الاسم الكريم.
2: قيس. قيس غانم.
0: قيس غانم، من وين تتصل بينا قيس؟
2: من انتاريو كندا.
0: اها نورتنا.
1: كل الهلا بي قيس حبيبي. ورده
2: حبيبي يا غاتي. انت
1: هلا يا ورد. هلا حبيبي
2: سلمك الله يحفظك. بس حبينا
1: شنو اجواء العيد عندكم قيس؟ اي احلى
2: والله الصراحه. انا بعيد أحلى. من يعني ساكن بعيد من المدينه بالوقت الحالي.
1: أي.
2: يعني ما عندي اجواء.
1: ما عندك اجواء؟
2: اشتري. لا والله لا والله شغل شغل. هاي هي.
1: الله يعينك الله يعينك.
2: هاي اجواء. هاي هي الغربه، هاي المشكله هنا. يعني الواحد يكون بعيد عن
1: تفضل.
0: صحيح.
2: جوق
1: الناس
2: وهاي.
1: أيه.
2: صعبه يعني.
1: يعني هي تفاصيل تدري، هاي يعني اكو بها الحياه بها مشاغل اكثر مرات تكون. والله بصراحه مثل هيك عطل هي بس للاحتفال، يعني ممكن يوم واحد جميل، بس باقي الايام الحياه تستمر وتحتاج من عندك الى ان تكون دائما مثابر وتعمل وهاي. فاعتقد ايضا العمل أكيد. يعني مفيد وبتفاصيل يعني تعود عليك بالفائده افضل من ما هاي الزيارات. والله انا اشوف هيك شيء. طيب
2: اكيد. لا هي انا يعني صار لي متغرب من 98 فطالع من الجو هذا.
1: خلاص يعني عايش الجو بعد خلاص. ايه
2: متعود.
1: طيب تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ورد. ممنونين.
0: شكرا نورتنا. اكيد كل التحيه للسوبر فايزر عزيز اللي هو خاص بمركز انجوي. تحياتي لك. شكرا لك كل الكلام الحلو. وشكرا لمشاهدتك ويانا. شكرا لتعاونكم ويانا. ارجع واقول يا با عندنا سؤال لك عزيز. قسم الرجال اكو يعني انه ماكو يمكن نشوف يلا تدلل فاذا عزيز بعدك تشوفنا جاوبني، قول لي انه عندكم فرع خاص او يعني مو فرع سوري قسم خاص للرجال بمركز انجوي.
1: طيب عندنا فاصل. فاصل مو اي يلا فاصل ونرجع في حلقه
0: يعني طيب. نروح بيه لو نبقى قاعدين؟
1: لا لا نبقى قاعدين ناخذ فاصل ونرجع.
0: عمر نروح بيه لو نبقى قاعدين؟
1: لا يقول
0: عمر اوكي يلا
1: يلا فاصل ونرجع.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد
1: من الرشيد.
2: العيد هالهلالة،
3: فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد اف ام، اسمع واستمتع.

0: آخر نصف ساعة من حلقتنا ومن تغطيتنا لهذا اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ينعاد عليكم إن شاء الله وعلى عوالكم بالخير والسلامة.
1: عدنا يا بأجتك جاك الجواب سوري شنو؟ يقول رجالي بس تنظيف بشرة وحقا أبر النظارة.
0: ما يدور جنسوب.
1: عموما شنو ردت تقول أنت؟ لا ما عندهم
0: شو اسمه؟ التهاني اللي عندنا
1: اي اوكي فنروح نكمل التهاني اللي وصلتنا اكيد لاذاعه الرشيد.
0: نعم
1: نروح الى فناننا الجميل والعزيز راح نسمع محمود الشاعري. مو
0: يلا
1: ولا يهمك نروح للكبير.
0: اي طبعا القامه من قامات الفن العراقي الحقيقه.
1: صحيح.
0: وواحد من أكثر الشخصيات اللي الحقيقة يمكن لا يختلف عليها اثنين بأنه هي فعلاً كانت مصدر لفرح ومصدر لحقيقي.
1: صحيح.
0: للمشهد العراقي. وأيضا في بعض الأحيان كانت مصدر للحزن بنقلة لتجسيد شخصيات معينة. وبصراحة يعني كلنا نعتز احنا بهذا الفنان الكبير صاحب القامة من قامات الفن العراقي الجميل.
1: فعلا.
0: ومن رواد الفن العراقي.
1: كلش نفرح نقول والله يطول بعمره ان شاء الله من احنا صغار وان شاء الله نشوف له مشاهد. وحاليا نعم. هو الحمد لله ايضا بعده بنفس الابداع. نعم. فتحياتنا له
0: الكبير طبعا محمد حسين عبد الرحيم. وحقيقة يمكن خليني اقول بس كلمة لانه هذا الرجل كانت هنالك التفاتة جميلة جدا بإعادة تأهيل سيارته كانت مرة صارت وكان كلش حلو حقيقة بإحدى المبادرات. وأتمنى أن يكون هناك يعني التفاتة كبيرة لهذا الرجل بكل تفاصيله. حتى إحنا اليوم ممكن نشوف مثل هكذا شخصيات اليوم موجودة في الفن العراقي من الفنان سامي قفطان، جواد الشكرتي وغيرهم من الفنانين. يمكن ما قد يعني تسعفني الذاكرة على واحد من عندهم، لكن هؤلاء هم إرث العراق وإرث الفن العراقي الحقيقي. صحيح. اللي إحنا اليوم نفتخر بكونه جيل يمثل هذا البلد ومثلنا قبلنا مثل هكذا قامات مثل الفنان طبعا محمود حسين عبد الرحيم.
1: خلينا نسمع
2: مستمعي إذاعة الرشيد الرائعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي ويسر لي من خلال هذه الإذاعة الكريمة أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى شعبي العراقي الكريم، هذا الشعب الوفي، هذا الشعب الراقي، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على شعبي الكريم وهم في أتم صحة وسلام وأمن وأمان دائما وأبدا. أخوكم محمد حسين عبد الرحيم.
0: طبعا شكرا جزيلا لفنان القدير والكبير محمد حسين عبد الرحيم. خلينا ناخذ ويانا اتصال عندنا. الو
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. كل عام وانت بخير ان شاء الله، صحه وسلامه،
3: تحقيق الاماني،
0: يحفظك الاهل باذن الله تعالى ان شاء الله، ودائما تكون ايامك حلوه وعساك
3: الحوار. يلا
0: يلا ما يخاف مرتين،
1: ما يخاف عادي، مو بفلوس
0: شو تعايد بيوم انت بس مره واحده تعايد 50 مره تعايدوا اخي تعايدوا.
1: شنو اخبارك محمد؟
3: الله يسلمك عبيد،
1: شلونك؟ تمام.
3: والله الحمد لله. انا صار عندي فضول.
1: اي نعم.
3: عايز اشوف اخذت عيديه ولا
1: لا. انت مو تقول انت البارحة قلت اني من الناس اللي اضوج من شخصيه تظهر بالعيد اللي هو يسال ايش قد اخذت عيديه وايش قد.
3: لا انا ما راح اقول لك ايش قد، ما لي علاقه انا، بس اي دعوه يعني البارحة قلت انا ما اخذت عيديه، مو صح؟
1: اي
3: اي
1: لا انا قلت بدايه البرنامج اي اخذت عيديه الحمد لله انا وبنتي.
3: يلا الحمد لله.
1: اي محمد قل لي منو منو الشخصيه دائما تظهر عندكم وتاخذ لقب لجنه التفتيش اللي هي على الوزن الملابس على العيديات وهالاشياء؟ دائما نسالكم مثلا ملابسكم حلو سمنانين، هو ممكن يكون شايفك اصلا قبل يوم يعني، بس هو ايش من باب اللي يريد يحكي؟
3: ابن خالي.
1: ابن خالك هيجي دائما يسأل على شنو بالضبط، على انه مثلا خلينا نقول على الوزن، ها شو سمناه شو نو لا
3: هو يعرف
1: زين،
3: بس هو هيك يتقصد يعني.
1: اوكي
3: يعني مثلا على الملابس او الوزن او على اي شيء.
1: اي
3: هو عنده معلومات سابقه بس هو هيك يحب،
1: هو هيك. اوكي
3: يعني قدام المقابل يسوي نفسه على اساس هو ما يعرف
1: تركيبته هيك يعني.
3: اي هيك قدام يعني قدام المقابل يجي ها سمنان
1: طيب
3: العافية عليك لأن الملابس
1: طيب تحياتي لك محمد، اتمنى لك يوم حلو. شكرا عزيزي، مع الف سلامه، باي باي، نورتنا،
0: تحياتنا.

0: طيب أو شنو طيب عندنا سؤال خلينا نسأله. إيش بيش سؤال؟ ترى سؤال والله.
1: عمر نسمع السؤال.
0: والله يعني سؤال.
1: عمر إيدك على المايك.
0: ثقافي إحنا هذا السؤال مناسبة. معلومات إيش بيكم؟ لا لا أو ثانية ترى مناسبة.
1: أنا اسمي يتغير.
0: هو عدد عدد الأسماء لهذا الشيء يعني مختلف عليه.
1: يلا.
0: إحنا عدينا أربعة.
1: يلا.
0: فلذلك راح
1: نطرح سؤال
0: على كل مستمعينا. مستمعينا سؤال حلقتنا لهذا اليوم او مو سؤال حلقتنا خلينا نقول بالنهايه هاي اخر ربع ساعه الى انه كم تسميه اللي واحده من اهم الاشياء اللي ممكن الانسان طبعا عندنا احنا شخصيات تتميز به بالموضوع عندنا قصه واحد سياسي كل شيء يحب متعه السؤال كم
1: عم تسد الصوت
0: لا لا صدق
1: لا تصدقات الثانية
0: اي ما فيها شيء ترى
1: لا لا اي عندنا بصمة راح نعيدها لو شنو ايش قلت طفي المايك عليه ايش
0: دعسكم والله يعني شخصية ترى مؤثرة جدا هو بالمشهد العراقي السياسي هو مبدع به عادي يسويها دائما كل مرة كل اجتماع يسويها والله العظيم ما فيها شيء يعني
1: شو هذا اللي انا ادري ما جاب معجنة
0: بالكليتش تحسن المهم
1: يلا شنو هسه عندنا استاذ عمر الجميل
0: زين راح اسال صديق راح اسال صديق اقول اسال هذا السؤال وما اساله
1: اوكي راح يقول لك اسئله كذا وصديقك
0: يعني اوكي هو صديق يلا
1: نروح نسمع بصمه وصلتنا اكيد من فنانه جميل ايضا صاحب الصوت الحلو اكو اغنيه اني لا احبها بس خلينا نسمع البصمه وبعدين اقول لكم يا اغنيه اللي نسيتها يلا
2: كل عام وانتم بمليون خير وسعادة وبركة ويا رب يجعل أيامكم كلها عياد على كل العراق والعراقيين وتحياتي وكل عام وانتم بألف خير إذاعة الرشيد المحترمة وترقبوا إن شاء الله جديدنا على إذاعة الرشيد أخوكم الفنان محمود الشاعري
1: أكيد تحياتنا للفنان الجميل والصديق العزيز محمود الشاعري أنا أحب الأغنية تحياتي حب حياتي
0: اللي باع العشرة
1: هي هاي كلش أحبها تحياتي إله وشاكر جدا تعاونه ويانا وهو على طول أمانة يعني كل الأشياء الجديدة اللي يقدمها وكذا دائما ما يرسلها إنني إذا عثر رشيد
0: رهيب محمود واحد من الشخصيات اللي أنا كلش أحبها أولا هو صديق طبعا عزيز إلي هو وأخوه
1: طبعا ومخلص حظينا نادرا ما تلقوها أمانة جداً. مخلص للأصدقاء حتى لو مو بس أصدقاء معارف مجرد سلمت عليه اليوم
0: صحيح
1: باكر حاسسك انه انت
0: عافية ايش تفاصيل هو عنده اشياء هو يعني هو عنده مبادرات بهذا الجانب
1: صحيح.
0: والحقيقة كنا كل ما نلتقي واحدة من الاشياء يعني هو رجل ما يسمح بالموضوع بس هو سباق للخير
1: صحيح أي. فعلا
0: أي. محمود
1: فتحياتنا له وشكرا جدا هذه التهنئة الحلوة من عنده هسه شنو عندنا
0: عندنا
1: نرجع نذكركم
0: اي
1: ايش كم اسم بالله وياي يا اخي
0: احنا خلينا نذكرهم اصلا من ويانا اليوم راح يعطي جائزه
1: أي.
0: تحياتنا طبعا الى من يعني اليوم كانوا موجودين متواجدين يانا في رعايه البرنامج واعطاء الجوائز عندنا اولا افران ومعجنات الديوان اللي حقيقه قدمت لنا جائزتين البارحه وجائزتين اليوم وايضا راح يكون عندها جائزتين خلال اليومين المتبقيه لعيد الاضحى المبارك وهي عباره عن باكج مال عيد ممكن تروحون تستلمون عنوانهم في منطقة الدورة شارع أبو الطيارة وأيضا في منطقة بغداد الجديدة عندهم فرعين في منطقة بغداد الجديدة قرب مطعم الدرويش أما الثاني راح يكون هو طبعا مركز إنجوي اللي موجود في منطقة زيونة بمجاور سنتر شو اسمه
1: خطار سنتر بعمارة الفرح
0: وطبعا راح يكون تكون هذه جائزتين من عندهم مقدمة هذه جائزتين هي في قسم الصالون من المركز وليس بالقسم التجميلي يعني عشان كل اللي قدام بعدين ناخذ التجميل عندهم بس ما يخالف حاليا عن قسم الصالون راح يكون البارحة واليوم هم فقط ويانا
1: نعم.
0: وجائزتين تقدرون تاخذوها طبعا وتنطوها لاي شخص تتواصلون وياهم هم في زيونة مثل ما قلنا فلذلك هاي جائزتين مقدمة من هذين المكانين او من هذين المشروعين والى مستمعي إذاعة الرشيد
1: وعلى فكرة افران ومعجنات ديوان راح يكونوا موجودين باكر هم وياكم وعقبه يعني ويا مهيمن وبان ايضا راح يكونوا متواجدين وتقدرون انه انتم تشاركون وياهم وبالتالي تدخل اسمكم للقاعة ومثل ما قلنا ماكو اي شرط او سؤال او غيره الكل هو راح يكون موجود جاوبك صديقك بالله المهم
0: قال لي مو اقول لك برنامج مهم مدفوع الثمن
1: يلا نختم. قبل ما نختم خلوني أعلن لكم اللي فائزين.
0: بس بالختام ممكن أغنية عيد وحب؟
1: يعني شو جديدة ما نسمع؟
0: لا يعني صديقة طلبها نسمع. والله
1: عبالي ومرة
0: هو صديق وصديقك
1: صديق
0: صديق ما عليك شو عشتي. المهم يلا
1: لا ما تطلع. لا
0: عاشت ايدك.
1: لا ما تطلع
0: تتندمين.
1: غير اعرف منه
0: تتندمين والله.
1: شو بس اشوف
0: ما لا ماك ايه عافية انا هاي واش صدق مخرج شنو هاي. يلا هسه خلينا نعلن عن اسماء الفائزين.
1: منهم
0: مالك خصتي
1: من كل صديقك منهم
0: مو صديقك كذب والله مو صديقك هو
1: بغداد
0: لا
1: اربيل
0: بعيد مكان بعيد
1: اربيل
0: لا لا مو والله
1: كندا
0: هسه بس احكي الفائزين عبيره.
1: اوكي مستمعينا راح نعلن وياكم اسماء الفائزين اليوم بحلقتنا بدايه ويا محمد اللي عرفوه من الدوره بس اسمه ثلاثي ما اعرفه بالضبط. محمد انا سجلت اسمك بالتالي فتحياتي لك. حاول تتصل بينا هسه يعني ورا ما نقول باي باي تتصل بعمر حتى يجابك وناخذ اسمك الثلاثي وتروح تستلم جائزتك من ديوان معجنات وفران الديوان اللي موجوده بابو طياره بجانب بيك تشيكن. ايضا تحياتنا لزينب حبيب باهر
0: تحياتنا
1: زنوبة بمانوتي زنوبة فاكيد راح تفوزين ويانا بجائزة مقدمة من مركز انجوي اللي موجودين وين بالربيعي او مو بالربيعي صار في زيونة خلينا نقول بزيونة بجانب خطار سنتر عمارة الفرح واذا حابة تبحثين عليهم مجرد تكتبين مركز انجوي موجودين على الانستغرام حتى تتواصلين وياهم تقولون لهم اني فزت بكذا برنامج وبالتالي انه ترحين وتستلمين جائزتش من عندهم. هذا الاسمين منو عندنا؟ عندنا محمد معجنات وزينب من معجنات. ايضا عندنا شكر تحياتنا لك يا شكر. شكر فزت ويانا بجائزة مقدمة من افران ومعجنات الديوان. ايضا تحياتي لك. تروح للفرع القريب عليك اذا كان بالدورة او ببغداد الجديدة. اخر اسم ويانا فاز هو عمر احمد علي. عمر فزت بجائزة مقدمة من انجوي. ايضا ما اعرف زوجتك اختك
0: اي احد من امرأة من
1: ايه. تروح الى المركز وبالتالي تستلم جائزتها منك. شكرا لكل التابعون على السريع. زينب حبيب ماهر انجوي فازت ويانا بانجوي يعني
0: محمد من الدورة.
1: وعمر احمد علي بمركز انجوي وشكر محمود شكر من الديوان من افران ومعجنات الديوان. ومحمد من الدورة اللي ما اعرف اسمه الثلاثي خليه يتصل بعمر ويقول له اسمه ايضا من الديوان.
0: اوكي طبعا تحياتنا للجميع. اتمنى لكم عيد اضحى مبارك وان شاء الله يا رب تكون دائما ايامكم طيبه. باي.

0: وهو ليس
1: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بيها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
4: بعيد الأضحى تنتشر الفرحة، ومع الرشيد الفرحة أحلى وأحلى.

عايد وبارك هني وليسعدك يسعدني تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: بألف خير الرشيد اف ام.
1: ايوه هاي الاغنيه الثانيه اللي بحبوها طلبوها اليوم.

العيد فرحة وأحلى لمة، كل عام وإنتو

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
3: نبث لكم إحنا شواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وفرحنا نزيد.
4: ونسمعكم متهنون وفرحنا نزيد.
3: الرشيد فم.
0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
5: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي.
0: جديد.

0: هاشم.
1: فرحة العيد تزيد مع الرشيد، أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد اف ام، اسمع واستمتع.
2: يما يما يما يما يما.

0: بعدك عني.
1: من الرشيد اف ام عيد اضحى مبارك والكل عام. من الرشيد عيد مبارك.
2: عيد مبارك
1: وكل عام وانتم بخير.
3: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: من الرشيد.
6: العيد هالهلالة.
1: من الرشيد أف أم. أضحى مبارك. كل عام وأنتم ألف خير.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

0: 멋있죠?
1: من الرشيد عيد سعيد وكل عام وانتم بخير وانتم بخير.
2: ليش بترد؟
3: خليه يرن.
2: خايف ترد؟
3: الخوف احيانا يحمينا من الغلط.
2: يعني الحب غلط؟
3: لا، الحب مرات يكون ضعف والضعف هو الغلط.
2: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.

0: ماجد أكيد هذا حب بعد اللي سمعته.
1: بصراحة ما أعرف، مشاعرنا أحيانا تخوننا يا فايق.
2: يكمل جمال العيد من تسمعونه، إن عايدكم إحنا اليوم وتعايدونه إذاعة الرشيد.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: أجمل التهاني والتبريكات
1: لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: العب العب العب العب العب العب. شكرا جزيلا، تحياتي للجميع. ان شاء الله ترجعون الى بيوتكم سالمين غانمين وتصبحون على الف خير. شكرا جزيلا للشباب.
1: اجمل التهاني واطيب الاماني بالعيد السعيد. الرشيد اف ام.
2: شايف واحد رايح جاي بهذا الشارع، ما حد يقدر يلزم نفسه من يشوفه، حلو بغمزه يموت خمسه مني باوع، ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه، انا الميت شوق وحاير وانا ضايع وادري نهايه.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: راديو الرشيد. عيدكم مبارك. راديو الرشيد.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

0: الصعيد على الرشيد وكل عام وانتم بخير.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا اغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد
0: هالهلالة. هذا الأضحى وقت للفرحة. أضحى مبارك. أضحى مبارك. من الرشيد أف أم. كل عام وأنتم بخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجد أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك من الرشيد FM.

عايد وبارك هني واللي يسعدك يسعدني تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

0: بدك شماتة اسحقهم برجليك. إذا عندك شماتة اسحقهم برجليك وظل امشي عليهم حيل وتبختر. زعلوا والمزعلوا خلهم يولون يطبهم مرض فوق المرض واكثر. انا مننكت عباتي كلهم يطيحون وخيرهم يظل ناعور بس يفتر. انا اعرف اش بيهم من عندي مخذوثين
1: حفلات الرشيد.
0: انا اعرف اش بيهم ومن عندي مضغوطين شي يجيب الدنان لريحة العنبر.

0: غزالات الرشيد.
1: خيو بنت الديرة، خيو حلوة صغيرة، خيو بنت الديرة، خيو حلوة صغيره،

0: تزعل واحنا نساء نساء
1: حفلات الرشيد.

لقيتها وقيا مرعى بخدودها مثل التمر شامت محتارة كانت تاكل بشفت عيون

اسمع من زعلك من بكر ما اسمع من زعلك من بكر ما اسمع من زعلك من بكر

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد
2: من الرشيد.
0: أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد اف ام، وكل عام وأنتم بخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM.

0: هذا الأضحى وقت للفرحة، أضحى مبارك. أضحى مبارك من الرشيد أف أم. كل عام، كل عام وأنتم بخير.
1: الحفلة والجو مشتعل من رقصك يشيب الطفل، الحفلة والجو مشتعل من رقصك يشيب الطفل، أريد يشتعل الجو.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد
2: هالهلالة يكمل جمال العيد من تسمعونه، إن عايدكم إحنا اليوم وتعايدونه إذاعة الرشيد.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: راديو رشيد. راديو رشيد عيد سعيد وعساكم من عوادة. جديد جديد جديد على الرشيد FM.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد الفنان بسام مهدي.
0: جديد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: مبارك عيدكم الأضحى. الرشيد FM.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
4: نبث لكم احنا شواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد،
5: ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد.
4: الرشيد FM.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

صحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: رشيد، عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة،
3: عيد أضحى سعيد. من الرشيد اف ام، اسمع واستمتع.